0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون فيه عكفات، فيه برمات، فيه قوض للاجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلق بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكلي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

دفعنا بدمنا الغالي.

الجمعة الخامس عشر من أيار من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org.

من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحل انطلاقته دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائد النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر.

اللهم لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة تزداد الانطلاقة حلاوة بالصلاة على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

نترافق معا في مشوار جديد مليء بالأخبار المنوعة والفقرات الملونة التي أعدت دائما لتنال رضاكم وتحوز على ثقتكم وإعجابكم. أبرز الأخبار والتطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية سنرصدها ونقدمها لحضراتكم من خلال فقراتنا المتتابعة. صاحب طيبة بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريق، إعدادا تقديما وإخراجا. يسعد صباحكم.

طقس اليوم وطقس الويك اند كيف رح بيكون؟ طقس ربيعي متقلب نسبيا عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط مع انخفاض بدرجات الحراره وتساقط بعض الامطار المتفرقه. هالطقس يلي بيستمر بتقلباته لغايه ظهر بكره السبت لما بيعود الى الاستقرار وترتفع درجات الحراره بشكل ملموس يوم الاحد. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس الجمعة غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة واللي بتكون دون معدلات الموسمية. بيتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة خاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 16 وصولا لل 24 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم تكون من 9 ولغاية 19 درجة. أما بالداخل فدرجة الحرارة من 15 ولغاية 25 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعة بين 15 لل 40 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ل 80%. هيدا بالنسبة لطقس اليوم. أما بكرة السبت فالطقس رح بيكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يفكر بدرجات الحرارة. هيدا خلال الفترة الصباحية. بعد الظهر يستقر الطقس تدريجيا مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار. أما يوم الأحد فالطقس سيعود إلى الاستقرار. الطقس بده يكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بداية الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلات الموسمية وتبقى الرياح ناشطة.

التقلبات التي بدأت منذ الأمس بهالطقس الغريب والعجيب بمنتصف أيار رح تبقى مستمرة معنا اليوم، إنما اعتبارا من الغد يتجه بعض الظهر الطقس إلى الاستقرار لحتى نرجع يوم الأحد للأجواء الربيعية الطبيعية.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 15 من أيار، نستعرض وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. إجراءات تواكب مفاوضات لبنان وإسرائيل خلف الجدران، استبعاد وقف النار وتعارض شديد بين الوفدين. جولة محادثات جديدة اليوم الجمعة، وإسرائيل تنتظر ضوءا أخضرا أمريكيا لاستئناف قصف بيروت. تصعيد على جبهة الجنوب، قصف وإطلاق صواريخ واستهداف شقة في سور. محادثات مثمرة وإيجابية بيومها الأول، لبنان وإسرائيل في جولة مفاوضات جديدة. الرئيس الأمريكي: لن أصبر كثيرا على إيران ونسعى لعلاقات أقوى مع الصين. في شهر التوعية حول ضغط الدم، الخرف ومشكلات أخرى متوقعة في حال الإهمال. دورة ثالثة للامتحانات الرسمية، هل تستنسخ تجربة عام 2006؟ اليونيفل: أنشطة الحزب وإسرائيل قرب مواقعنا تتسبب بانفجارات داخل قواعدنا ومحيطها. للمؤسسات المتهمة إماراتيا بتمويل الإرهاب شريكة في القرض الحسن. الرئيس عون: القضاء ركيزة أساس في بناء الدولة وتجديد على أهمية حل عادل وشامل للأزمة المصرفية. هل تتغير المقاربة لحصر السلاح في لبنان بعد نهاية الحرب؟

دعوة إلى وزارة التربية لقرار جريء بإلغاء شهادة البروفي. كيف نجح الخليج بتفكيك خلايا إيران والحزب؟ نتنياهو: إسرائيل قلبت المعادلة وإيران أضعف من أي وقت مضى. المؤتمر العام الثامن لحركة فتح ينتخب محمود عباس رئيسا بالإجماع. العراق يطلب مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد لتعويض الخسائر الناتجة عن الحرب. البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة علي الزيدي غير المكتملة. بوساطة أممية، تبادل أكثر من 1600 أسير بين الحكومة اليمنية والحوثيين. مرصد عالمي للجوع يحذر من خطر المجاعة في 14 منطقة سودانية. تايوان في قلب الحسابات، هل تستنزف حرب إيران قدرة الولايات المتحدة على الردع؟ ترامب قد يتخذ قرارات عسكرية ضد إيران بعد عودته من الصين، وإسرائيل تتاهب لاحتمال عودة القتال. واشنطن تجدد عرضها بتقديم 100 مليون دولار لكوبا مقابل تعاونها. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض بفارق ضئيل مشروع قرار سحب القوات من الحرب على إيران.

وفي النهار كتب سمير عطلة: آخ يا بلدنا. وكتب نبيل بومنصف: الحرب الأقصى في لبنان داخلية. إلى عناوين جريدة الأخبار. النسف الجنوبي: العدو يلاحق المدنيين من القرى إلى طرقات النزوح. مفاوضات واشنطن: إعلان نوايا يلبي مطالب العدو بتغطية أمريكية. رسائل النار من رأس الناقورة إلى واشنطن: مسيرات المقاومة تقتحم جنود العدو. لجنة الإدارة والعدل تقر إلغاء عقوبة الإعدام، مشاورات حول العقوبات البديلة. من طلب من كريم سعيد رهن مليارات المصرف المركزي لدى أمريكا. كتلة الوفاء للمقاومة للسلطة تراجعوا عن المسار المخزي وعودوا إلى جوهر الدستور. متعاقدو الأساسي يطلبون من الوزير كرامي متابعة موضوع الرواتب الستة مع مجلس النواب. لبنان دخل المفاوضات تحت النار وواشنطن تغطي العدوان الإسرائيلي. لجنة المال تقر الإعفاء من غرامات التأخير للضمان. وزارة التربية أمام اختبار القرار: هل تصمد الامتحانات الرسمية؟ أطباء بلا حدود: استهداف الطواقم الطبية في الجنوب يهدد المدنيين ويقوض الاستجابة الإنسانية. قراءة في المزاج الرقمي اللبناني تجاه عمليات الحزب، مقالة تحليلية لتفاعلات صفحة قناة الجديد. بري: عودة الأهالي بالنسبة لي توازي بسم الله الرحمن الرحيم. التحدي الاقتصادي على رأس الطاولة، ثقة ناقصة لحكومة الزيدي في العراق. غموض حول آلية التنفيذ وتوقيته، صفقة تبادل أسرى في اليمن. 4 مسارات لدعم الخليج، مصر تخاطر بحيادها في الحرب. لا نتائج إيرانية لقمة ترامب تشاي، بكين ثابتة على دعم طهران. قلق أمريكي من المكاسب الصينية، طهران ترخص لبكين عبور هرمز. صندوق النقد يحذر من انعكاس أزمة الطاقة على الأمن الغذائي العالمي. فنزويلا الجديدة: من الحصار الشامل إلى الحصار الإداري. من هم مليارديرات الولايات المتحدة الذين رافقوا ترامب إلى الصين؟ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: الإمارات شاركت مباشرة في العدوان على إيران. مع استمرار الحصار الأمريكي، حوادث الملاحة تتزايد في مضيق هرمز.

وفي الأخبار كتب ماهر سليمي تعديلات قانون إصلاح المصارف، ما الذي تغير؟ إلى عناوين نداء الوطن، مواكبة رئاسية لمحادثات واشنطن والملفات الأمنية تبحث اليوم.

محادثات لبنان وإسرائيل في جولتها الثالثة مثمرة وإيجابية. البلديات بين المنفعة العامة والهوى الحزبي، من يحمي القانون من التطييف؟ ديفيد هيل: التوقيت في الشرق الأوسط يسبق إيران، وهذه لحظة يجب الاستفادة منها لبنانيا. الجيش الإسرائيلي يزود قواته في لبنان بشبكات مضادة للمسيرات. إيطاليا ولبنان علاقة ثابتة وسط الحرب. دعوة لإطلاق خطة طوارئ لإنقاذ قطاع البناء في لبنان. شعبة المعلومات توقف منفذ الاعتداء على النائب هادي أبو الحسن. القاضي أحمد رامي الحاج يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عون. ضبط أكثر من 2 مليون حبة كابتاجون في معلبك. مصادر مطلعة: الخارجية تواصل توثيق الانتهاكات ورفع الشكاوى إلى مجلس الأمن، والوزير الرجي: أولويتنا وقف الهجمات وسيادة الدولة على قرارها. الوزير الرسامي يعلن افتتاح البوابة الشرقية لمطار بيروت بدعم قطري. سمير جعجع: لا حق للحزب بعرقلة الدولة وورقة القوة هي الشرعية. اليونيسف: 60 طفلا في لبنان بين ضحية وجريح خلال أسبوع. قمة بكين تحدد إيقاع العلاقة الأهم. واشنطن وبكين تتفقان على رفض امتلاك إيران سلاحا نوويا. إيطاليا في أزمة هرمز: الدبلوماسية والمهام البحرية والأمن الغذائي. البرلمان العراقي يمنح الثقة 14 وزيرا ويستبعد 5 مرشحين. يغرد: سنقصف المنشآت النووية الإيرانية مجددا. اتفاق بين الحوثيين والحكومة الشرعية اليمنية على إطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز. فاينانشال تايمز: السعودية تدرس مع حلفائها إطارا لاتفاق عدم اعتداء مع إيران. استقالة وزير الصحة تزيد من عاصفة الانتقادات ضد حكومة ستارمر في بريطانيا. وزير الخارجية الأمريكي: لا نحتاج مساعدة الصين في الملف الإيراني. بابا الفاتيكان ينتقد الإنفاق العسكري الأوروبي وسيصفه بأنه خيانة للدبلوماسية. لن نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد. وفي نداء الوطن كتب عماد موسى عن جحيم الشيخ نعيم. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: الرئيس الصيني يحذر ترامب من صدام بسبب تايوان. بحث الخلافات التجارية في اجتماع رائع استمر ساعتين. هجمات في هرمز وضغوط على إيران. سينت كوم: الضربات قلصت التهديد الإيراني إقليميا. لبنان يفاوض إسرائيل تحت نيرانها. تل أبيب تربط الانسحاب بتحييد حزب الله.
توقيع أكبر اتفاق لتبادل أسرى في الأزمة اليمنية، بينهم 7 محتجزين سعوديين. البرلمان منح الثقة 14 وزيرا وسط ضغوط أمريكية. حكومة غير مكتملة وبلا فصائل في العراق. مؤتمر فتح جدد الثقة به وانتخبه رئيسا بالإجماع. محمود عباس: 7 أكتوبر دمرنا وسنحافظ على أوسلو. تعهد صيني لترامب بفتح هرمز ووقف التسليح. ليبيا: محتجون يضرمون النار في جزء من مبنى رئاسة الوزراء بعد إشكال خلال مباراة لكرة القدم. مسؤول أمريكي يصف اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنه إيجابي. وليد جنبلاط يرسم صورة التشظي اللبناني في قدر من المشرق. تأكيد سعودي على أهمية الحوار لدعم جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي. أزمة السويداء: الاستعصاء يراوح مكانه داخليا ومع دمشق. أعاد مشاهد العزل والقلق للأفهام: هل علينا القلق من فيروس هانتر؟ اتهامات وتحشيد عسكري: هل يقترب السودان وإثيوبيا من المواجهة؟ مستشفيات سورية تحولت أقبية تعذيب وتصفية: تشرين العسكري نموذجا لأيام الأسد. السعودية تدين استفزازات إسرائيل المتكررة بحق المسجد الأقصى. أمين عام التعاون الإسلامي: نرفض استغلال الحج لأهداف سياسية، ونجاح المواسم السابقة رد على المشككين. خلاف جديد بين تركيا واليونان في الأمم المتحدة حول المضائق. رؤساء الجامعات الإسرائيلية يحذرون من كارثة تعليمية بسبب المقاطعة. العراق يسعى لدعم من صندوق النقد والبنك الدولي بعد حرب إيران. منظمات إسلامية أمريكية تتهم الجمهوريين باستخدام جلسات الكونغرس سلاحا ضدها. بعثة من صندوق النقد في مصر لبدء مراجعة قد تمنح القاهرة 1.6 مليار دولار. صندوق النقد عن قمة بكين: حوار بناء يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي. اكتمال المحطات الرئيسية لمشروع قطار الرياض. رابيا كيدانا: تطوير عمراني يرتقي بجودة إسكان ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وفي الشرق الأوسط، كتب رضوان السيد عن زحام الأولويات وضيق الخيارات. وكتب مصطفى فحص: إيران بين شرعيتي المواجهة والتسوية. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحف اللبناني الصادر اليوم؟ بدنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. تتزايد شكاوى المواطنين في جوني من أداء البعض في دائرة التنظيم المدني وسط اتهامات بوجود تقارير مزورة وتراكم دعاوى وملفات عالقة منذ سنوات، إضافة إلى الحديث عن تشريع مخالفات وفق المحسوبيات والرشاوى. لا أعوذ بالله، شو محسوبيات ورشاوى ودعاوى نايمة من سنين؟ بعدين بس القصة وقفة على دائرة التنظيم المدني بجوني، كل دوائر التنظيم المدني هيك. لاحظ أن معظم حجوزات اللبنانيين لقضاء عيد الأضحى في الخارج تكاد تكون محصورة بتركيا أو شرم الشيخ، فيما الحجوزات باتجاه لبنان معظمها من لبنانيين مقيمين في الخليج. حتى هود منيح كتر خير اللي عم يجوا على لبنان يرجعوا، لو مين بده يجي على لبنان بهالفترة هاي؟ مثلا الناس بدها تجي تعمل السياحة وتتراجع على الصواريخ، ولا بدها تتراجع على الغارات، ولا على الدمار، ولا على التوغل الإسرائيلي، ولا على الانتصارات الممانعة الهوائية. تردد أن عاصمة خليجية أبلغت مسؤولين لبنانيين أن أي دعم مالي كبير للبنان بعد الصيف سيكون مشروطا بإصلاحات أمنية وإدارية تتجاوز ما هو مطروح حاليا. عارفين هالشروط من زمان، بس يبدو هذه الشروط عم تزداد تعقيدا، يعني كانت المطالب أقل من المطالب الحالية بكتير، وكل ما نحن طولنا كل ما المطالب بتزيد، وبالنهاية أنت اللي عم تشحد. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تشير مصادر نيابية مطلعة إلى أن قانون العقوبات العام يتجه إلى تسوية سياسية كبيرة يعمل عليها في الكواليس على واقع ضغط إقليمي كبير لتسوية الملف. راحت الأسبوع الجاي، هذا قانون العفو مش العقوبات العام، قانون العفو العام راحت بعتيد المحادثات عم تصير بالغرف المغلقة، إنما الاتجاه لحل وبت هذا الملف رغم كل الشعوذات يلي عم تصير والمزايدات من البعض. وخليكن ذكرين الشعار واحد، إما عفو عام عن الجميع أو جعل عمره ما يكون، وإذا قادرين تعملوا بلانا عملوا. تبين أن جهات مالية دولية تراقب بدقة حركة الودائع والتحويلات في لبنان تحسبا لأي اهتزاز سياسي قد يسبق إعلان تفاهمات إقليمية كبرى. العين مفتحة هالقد علينا، مراقبة مالية، مراقبة سياسية، هذا لأنه للأسف هدرنا الدولة، هدرنا دم الدولة وحولناها إلى دولة محسوبيات وإلى دولة واجهة للمافيات والعصابات.

يردد المسؤولون في محافظة بيروت أن العاصمة باتت متخمة وما عاد بمقدورها استيعاب المزيد من اللاجئين، لا سيما أن المساعدات الدولية التي تصل لبنان هي قليلة وحتى بالقطارة. هل هيدا موضوع النزوح عن النازحين؟ شو قصته كل يوم بالمفردات؟ اللي بينزح ببلده، اللي بيروح من بلدي لبلدي داخل البلد اسمه نازح، اللي بيجي من برا بيكون اسمه لاجئ. مفردات عربية عادية يعني. هيدا الموضوع قلنا معه وقفة طويل اليوم بالقسم الثاني، خاصة موضوع البيالية اللي عم يتفاقم نتيجة العناد ورفض الإخلاء للمكان. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. لا يزال الطلاب وفوهم يعيشون حالة من الإرباك والقلق نتيجة عدم حسم وزارة التربية قرارها النهائي بشأن الامتحانات الرسمية، وسط تضارب في المعلومات والتسريبات حول مصيرها وآلية إجرائها. ويؤكد عدد من الأهالي أن هذا الغموض ينعكس ضغطا نفسيا على الطلاب، خصوصا مع اقتراب المواعيد المفترضة للامتحانات لناحية القرار النهائي والتعديلات المحتملة. صحيح، نعم، الطلاب والإدارة والأساتذة والقطاع التربوي كله على بعضه عايش بالقلق، بس إجمالا الامتحانات رح بتصير. يمكن اللي رح تلغى، مش يمكن، أكيد لازم تلغى شهادة البريفي، بينما باقي الشهادات بدها تصير، وإلا بكون نحن عم نضيع عام دراسي جديد حتى لو كنت الشهادات بدها تصير من باب الترقية. في ظل الأزمة المالية التي يتخبط بها الحزب، يتردد أن التقشف الذي ينتهجه وصل إلى عوائل الشهداء، حيث يخشى هؤلاء من قطع الرواتب الشهرية عنهم، إضافة إلى المساعدات الصحية والتعليمية. إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن القرار على هذا الصعيد قد اتخذ. والله كله وارد، يعني بالنهاية المال النظيف عم بيقل، أموال الكابتاجون النظيفة. تخشى مصادر مطلعة من الهجمة المنظمة من قبل البعض، ولا سيما جهات خارجية على بعض قادة الأجهزة الأمنية، والتي قد تكون لديها تداعيات خطيرة على واقع هذه الأجهزة، مشيرة إلى أن مثل هذه الحملات المنظمة قد تضعف دور الأجهزة لا سيما في هذه المرحلة. في هجمات منظمة، اللي عم يصير انه في ملفات عم تنفتح لقادة عندهم فساد، عندهم هدر، عندهم سوء تنظيم، سوء إدارة، انه هيدي مفترض تفيد مش تضر. ليه؟ لانه انت عم تنتقد لأجل الإصلاح، انت بدك مصلحة هذه الأجهزة ومصلحة البلد والدولة، فطبيعي انك تصوب المسار. ليه هالقد بتعملوها حملة وما حملة؟ انتوا خففوا فساد شوي، خففوا هدر، التزموا بأوامر الدولة، ساعة الأمور بتمشي بانتظام، ما بتخافوا يعني. بعدين المانو عامل شيء، ليه بده يخاف؟ إلى أسرار نداء الوطن. قالت مصادر دبلوماسية على لبنان أن يستفيد من لحظة دبلوماسية أمريكية قد لا تتكرر، فصهر الرئيس من أصل لبناني وسفير أمريكا في لبنان، وأيضا موفد الرئيس الأمريكي إلى المنطقة توم براك من أصول لبنانية. اي والله، يعني هي هيك مصادفة انه من أصول لبنانية كل اللي مستلمين تقريبا الملف اللبناني حاليا، وهي لحظة تكاد تكون لا تتكرر، علينا الاستفادة منها، ومش مثل كل مرة نطلع أبطال العالم بتضييع الفرص. أكدت مصادر أمنية أن العقيد العراقي المزيف التغطت له أكثر من صورة مع مسؤولين لبنانيين، لكنها بقيت في ملف التحقيق ولم تظهر إلى العلن، خصوصا أنها تطال مسؤولين رفيعي المستوى. بكرة المحققين بيسربوا للإعلام يعني. الملف بعده عم يتم التحقيقات في منتهت العقيد المزيف، شو سميناه، أبو علي، ما يديك كان أبو عمر، إذا أبو علي.
ومع هيك بدنا ننتبه من كثير من المبالغات اللي عم تصير بهيدا الموضوع، لدرجة انه عشوائي رح بيحملوه نتيجة العلاقات اللبنانية العراقية كلها. بدنا نخفف كمان شوية تهور.

علم أن أي حديث يجري بين عواصم القرار الإقليمية والدولية لا يتضمن احتمال الإبقاء على سلاح الحزب، ما يعني أن أي طرح خارج توجه سحب السلاح ما عاد مقبولا من المجتمع الدولي والعربي. بالطبع من بعد كل هالخبيصة يلي صارت ومن بعد كل هالخسائر مش رح نتجه إلى أنصاف حلول. القرار متخذ، بالنهاية الزكي هو اللي بيخفف التكلفة، بس يبدو أن الجماعة ما عندهم أي نوع من أنواع الزكاة.

جريدة الأخبار. وقعت قناة فضائية كبرى ضحية تضليل لصحفي لبناني مخضرم يشارك في النقاشات عبر شاشتها كمحلل وخبير سياسي، عندما استندت إلى معلومات أوردها عن تمركز جيش الاحتلال على الضفة الشمالية لنهر الليطاني إثر عملية التسلل من دير سريان، وما نقله الإسرائيليون عن اشتباكات متعددة. وبعد مراجعات قامت بها القناة بتكليف مراسليها التحقق من الخبر، قامت بعدها بسحبه من التغطية بعدما ظهر أن جيش الاحتلال قام بمناورة وصل خلالها إلى الضفة الشمالية واضطر للانسحاب منها تحت ضغط نيران المكاومة وانكشاف خلفية قواته، حيث تنتشر بكثافة مجموعات مسلحة. بعتقد أني أصدن على قناة الجزيرة اللي عم تستضيف يوميا ضمن برنامج اليومي بعض المحللين اللبنانيين، وعلى رأسهم الأولى نصيف، فقال لك نوعوا بمعلومة مضللة، قال لهم إياها أنه الجماعة وصلوا للمنطقة الضفة الشمالية لنهر الليطان، وهن وصلوا وصوروا لك الأمر بالفيديوهات يعني. بعدين هلأ فرق يعني كم متر لقدام كم متر لورا، ما هيك كنت قلتوا لنا الجغرافيا ما عاد لها أي معنى، لا الجغرافيا لها معنى عنكم ولا التاريخ له معنى ولا أعداد الضحايا له معنى، المهم نحن منتصرين. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الازواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 255.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنا أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيقة. عناوين عديدة بارزة سنحاول التطرق إليها من خلال فقراتنا في القسم الثاني من حلقة اليوم. بين موضوع لبيل وتفاقم أزمة النزوح وصولا إلى تقرير شبه رسمي يعني أول دراسة جدية عن الخسائر لحماقة الإسناد الثاني لا المقال يلي اخترناه لليوم وصولا إلى السوشيال ميديا وأبرز ترنداتها بالفقرة الأخيرة. إنما بالإنترو طبعا خلينا نروح صوب الحدث الأبرز واللي هو كان بواشنطن انطلاق الجولة الثالثة من التفاوض المباشر بين الوفد اللبناني ووفد الإسرائيلي. تلاقت سخونة الميدان الجنوبي بضوء التصعيد الإسرائيلي مع حماوة الملفات المطروحة على طاولة الخارجية الأمريكية يلي جمعت الوفدين اللبناني والإسرائيلي بجولة ثالثة من المحادثات المباشرة برعاية أمريكية. الجولة يلي شهدت مستوى تمثيلي أرفع برزت محاولة جديدة لاختبار إمكان تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع. إنما البند الأكثر حساسية بقي ملف السلاح يلي تحول لمحور النقاش الأساسي. رح أختصر لكم كل ما قرأته من التسريبات والبيانات الرسمية اللي طلعت سواء من تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية أو من التصريحات اللبنانية بحكم أنه رئيس الجمهورية كان عم يواكب هذه الجولة التفاوضية خطوة بخطوة وكان على تواصل مباشر مع الوفد اللبناني بالإضافة لخلية الدعم الموجودة بلبنان. يعني هذا سيستم التفاوض مشان حضراتكم تعرفوا ما بس في الفريق عم يفاوض هونيك هون في خلية دعم موجودة بوزارة الخارجية بتجتمع بشكل مستمر وبتقدم الدعم للمفاوضين سواء هي بتضم قانونيين وخبراء بالمساحات والحدود طبعا خبراء عسكريين كمان كل هودي بيعطوا النصائح في حال تم الاحتياج إليها. أكيد هناك تباعد كبير بين الورقة التفاوضية يعني عم بيحاول اليوم يطلعوا بورقة اللي هي تثبيت نيات هي اللي بدهم يتفقوا عليها. امبارح كانت المباحثات سياسية اليوم المباحثات رح بكون أكثر تقنية يعني بمسألة الحدود مسألة المناطق بتعرفوا قدم المناطق اللي بعده مستمر فبالتالي اليوم البحث رح بيكون تقني مش هناك بحاجة لمزيد من الدعم من لجنة الدعم. إنما هناك بون واسع ما بين ما يطلبه لبنان واللي بأكد عليه للانتقال إلى الخطوة الأخرى وهو تثبيت وقف إطلاق النار وما بين ما يطلبه العدو اللي هو موضوع السلاح. طبعا هناك كثير من التفاوت يحاول الوسيط بين مزدوجين الأمريكي لأنه مش بسيط أكيد يحاول تفليل هذه العقبات مشان هيك كان البيان اللي صدر على الخارجية الأمريكية عم بأكد أن المباحثات كانت جيدة ونتائجها مشجعة وأنه رح تستكمل اليوم. يلي بيلفت هو صراحة الكلام اللي صادر من لبنان بعيد يعني هيدا الملخص طبيعة التفاوض أكثر من هيك ما في معلومات جدية. هلا طبعا بيطلع لك عشرات المقالات اللي كاتبة تسريبات من هون تسريبات من هونيك ما في شيء جدي. الجدي الوحيد أنه هناك خلاف كبير في محاولات أمريكية من أجل يعني تقليص هذه الفجوة الموجودة بين الوفدين. اللي لافت وكان كلام الاستيز بالأمس يلي صرح للديار وللشرق الأوسط ولعدة صحف قال لك المطالب اللبنانية معروفة أنا عندي موضوع عودة النازحين مثل بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا ركز على الانسحاب من المناطق المحتلة وإعادة الأعمار وتحرير الأسرى الرهائن.
اللي بيسمع الاستيز بالامس هو عم بيحكي للصحافة العربية والمحلية بفكر نحن اللي مقتحمين الجليل، نحن اللي رحنا أخذنا مقاطعات من فلسطين المحتلة، ونحن اللي كل يوم عم نصيد جنود العدو، ونحن اللي عاملين يعني شو بدي لك حلقين للعدو على الناشف، حلقنا له للناشف. يعني كمان شوي والله بفهم من هيدي التصريحات من أجل رفع السقف، كلنا بنرفع رفع سقف التفاوض، بس أنه كمان نكون عقلانيين، يعني أنه بدنا كلها مقابل شو؟ نحن شو بدنا نعطي بالمقابل؟ يعني لحتى ما انت شو اسمه مفاوضات، انت بتقدم شيء وغيرك بيقدم شيء، نحن شو بدنا نقدم بالمقابل؟ هل نتعهد بنزع السلاح؟ هل بتضمن حضرتك موضوع نزع السلاح والسيك الاحلاح؟ ولا بس بنطلع بس بدنا نطلع تصريحات انه انا عنديها مثل بسم الله الرحمن الرحيم، انه يا باي دي جمله جديده هلا بيصير التداول فيها. يا عيني نحن المهزومين، نحن اللي بلادنا عم تحتل، نحن اللي استدعينا الاحتلال على أرضنا، نحن اللي كل يوم عم يروح عنا ضحايا، نحن اللي كل يوم عم تقدم كيلومترات جديدة، فبنا نكون متواضعين بطلباتنا. يعني رفع السقف على الفاضي اسمه جعدمي. اللي بيسمعنا عم بيحكوك بانتصارات وكذا، بفكرنا نحن اللي فتنا، نحن اللي عبرنا، ونحن اللي حنصلي بالقدس، ونحن اللي عم نكب إسرائيل بسبع دقايق ونص بالبحر، وموقفين العدو على أجر وربع، كلها الشعارات الفارغة يلي كانوا رافعينها أيام زمان، واللي تبين أنه وهم لا أكثر ولا أقل. هذه أجواء المفاوضات بجلستها اللي رح تستأنف اليوم بجلسة أخرى، إنما مثل ما عنا بالأمس كان البحث بالسياسة، اليوم البحث تقني أكثر منه سياسي. نرى على شو سترسو هذه المفاوضات وكيف سيتم تقليص هذه الفجوات لحتى ننتقل لشيء جدي بعيدا عن الخطاب المرتفع والمطالب المرتفعة. لما بدك هيك مطالب بدك تقدم الديمون شيء. قادر تتعهد بنزع السيك الأحلح يا دولة الاستيز؟

0: مع طول مدة النزوح طبعا المشاكل بهالعنوان عم تزداد، ما بس عم تزداد من الناحية اللوجستية، عم تزداد أيضا من ناحية الاستفزازات يلي عم تصير، ومن ناحية محاولة معالجة الأمور المتفاقمة. لا شك أنه هي أزمة بكل معنى الكلمة، خاصة مع ازدياد الأعداد، مع مزيد من البلدات اللي عم يتم تهجيرها من بعد تهديدات العدو الإسرائيلي، وصولا إلى طول المدة بالبقاء، وإلى العند لدى البعض محاولة استخدام موضوع النزوح للضغط السياسي سواء على الحكومة أو لمحاولة تخويف الآخرين. عم نحكي يلي عم يصير مثلا بما يسمى مخيم لبيال، الواجهة البحرية لمدينة بيروت. قبل ما نروح صوب التفاصيل، بس علينا نأكد على نقطتين. النقطة الأولى، ليس كل النازحين سواسية، في نازحين محترمين وعارفين حالهم تماما المشكلة اللي عم يعانوا منها، وحابين يرجعوا على أرضهم اليوم قبل بكرة حتى لو كان بيتهم مدمر، وطبعا قايلين أنه بيتنا مش في دحدة. هؤلاء النازحين على العين والرأس، وفي نازحين مستفزين بلا أخلاق عم يحاولوا دايما يتطولوا على الآخرين ويفرضوا على الناس أجنداتهم، مثل ما عم يصير بلبيال مثلا بهالوحدة الحالة اللي عم تصير بالخطاب. شو قصة مخيم لبيال؟ صار لفترة طويلة الدولة، الحكومة، وزارة الشؤون الاجتماعية عم تحاول تقنعهم. هناك حوالي 1000 ل 1300 نازح موجودين ناصبين خيام ومحتلين المنطقة هناك، الواجهة البحرية اللي هي منطقة يعني جغرافية مهمة كتير كمدخل لبيروت وقريبة من الوسط التجاري يلي عندهم حقد عليه مش طبيعي. فعم يحاولوا يقنعون انه يا جماعة في مكان بالمدينة الرياضية وفي كثير من مراكز النزوح يلي فيها اماكن سواء داخل العاصمة او خارجة، وهن رافضين رفض قاطع. كل ماله الموضوع عم يتصاعد، كل ماله الامور عم تتصاعد، والتقارير العالمية عم تتصور، عم يفرجيك انه عندهم لغة واحدة عم يحكوا فيها. يعني مين ما عملت معه مقابلة من اصل هالالف نازح تقريبا 1300 عندهم لغة واحدة، انه لا انتم بكون تاخدونا على المدينة الرياضية، بكون تجمعونا هونيك مشان يجي العدو الاسرائيلي ويضربنا. قال لانه العدو الاسرائيلي اذا بده يضربهم لا سمح الله بعيد الشر على قلبهم، هن وقاعدين بلبيال ما بيجي بيضربهم، انه يابا ضميره بيوعى، لما انه عدو بلا ضمير اخر همه، اذا بده يصيد مقاتل بيوقع بنية مفراني معه. فرافضين للأمر رفض قاطع وبيقولك أبدا ونحن باقيين هون وعلى جثتنا ما بنطلع. شيء مستفز جدا، يعني بتطلع أنه خيب بالمنطق بالعقل، بس أنه واحد أنت مش عم تحكي بعدد 10 و20 و3، عم تحكي بألف وثلاثمية تقريبا. الدولة عم تيجي تقلك بدل ما أنك قاعد بخيمة وقاعد بالطريق وعم تضر العالم وتضر حالك ومعرض نفسك للخطر، أنا عم أملك على القليلة سقف، يعني أماكن النزوح الموجودة سواء المدارس سواء المدينة الرياضية، على القليلة عندك سقف لك، على القليلة عندك حمامات، على القليلة عندك، ولا بدك تعملها بالطريق عادي يعني ما في مشكل، عندك حمامات بتتحمم، عندك ثلاث وجبات ساخنة بتوصلك كل يوم متكفل فيهم وزارة الشؤون والدولة. يعني هودي مش عم يوصلوك بعتقد انت وقاعد بالخيمة. اضف الى ذلك عندك انترنت 24 على 24. هلا بعيدا عن فيديوهات اللي عم تتصور بالمدينة الرياضية واللي مبارح حكينا عنها، اللي الصبايا عم يستعرضوا مفاتنهم وتضاريسهم، بس انه في مكان المدينة بتساع فيها لغاية الان 2000 نزع. شو عم يتحججوا بيقولوا لك؟ قال لك انه لا هونيك في نظام وبيراقبوا الفيت والطالع والتدخين ممنوع. جو يخيلوا شو ما بتحبوا النظام بالمرة؟ ما لكم مرأة بشيء اسمه انتظام بتحبوا تعيشوا على الفوضى؟ كل هذه الحجج حجج واهية وما لها أي معنى. المشكلة كل مالة عم تتفاقم وكل مالة عم تزداد، والدولة ما قدرت تحسم أمرها، أخايفة مثل العادة من الاصطدام. ليكو خلوا مشان أعطيكم مثلا تعرفوا اللغة اللي عم يحكوا فيها الناس اللي عم تتابع. اسمعوا مثلا هذا واحد من الفيديوهات اللي انتشر كتير مبارح من واحد من الأسود الغضنفر اللي اسم الله طالع بالبروتيل مع التاتوات اللي مطبع على جسمه، وطالع لي باسم الله مراجل وعضلات وكذا، وطالع يقص مراجل على الناس ويهددهم. اسمعوا مثلا شو هايل.
1: وهيدا الارض هون انت منطقة لبيال اغلى منطقة بلبنان، وهيدا الارض انا ببصم لك بالعشرة، وهيدا الشعب كله اسأليه انه هيدي المنطقة اسرائيلية، فعلى الدك اسرائيل ما رح تضرب هون.
2: انتو كمواطنين لبنانيين نازحين قاعدين بهيدي النقطة لانه معتبرينا اكثر امنا من المدينة الرياضية اللي حيبعتوكم عليها.
1: نحن اول شيء قاعدين هيدي من الاراضي اللبنانية، نحن بحق لنا نقعد فيها وما رح نروح على المدينة الرياضية لانه حيجمعونا ويقتلونا هناك. نحن هاي ارض لبنانية، حق كل شخص فيها يحط خيمة. هيدي الارض هون انت منطقه ليبيال اغلى منطقه بلبنان.
0: عم ارجع ادلكم اياها،
1: انا ببصم لك بالعشره وهيدا الشعب كله ساليه انه هيدي المنطقه اسرائيليه، على قدك اسرائيل ما رح تضرب هون.
0: هيدي المنطقه اسرائيليه، ليبيال صارت منطقه اسرائيليه، هربان من اسرائيل على منطقه بيعتبرها اسرائيليه. في بني ادم طبيعي بيحكي هيك كلام؟ هيدي اللغه اللي عم تعتمد، لغه استفزازيه انه يا بابا كن طيرونا كرمال انه عطلنا لكم الشغل والمراقص والمطاعم والما بعرف ايه، لا نحن بدنا نعطل. هواية تعطيل عندهم اياها من ايام اعتصام 2006 2007 قبل 7 ايار، هواية تعطيل عندهم. يا اخي منين جايبين الحقد على البلد؟ والله العظيم تسال بعض وقت انتوا هالفئه، مش عم نشمل كل الناس حين عشان ما حدا يمسك لنا اياها على الطرف، من وين جايبين كل هالحقد على البلد؟ من وين جايبين كل هالكره لبقيه الشعب؟ انتم مصدقين حالكم انه عن جد في حدا كذب عليكم وقالكم انه انتم اشرف الناس فبحق لكم تعملوا الغير وغيركم ما بيقدر يعملوا؟ انه انتم يابا مواطنين درجه اولى وباقي العالم عكيريت؟ عن جد انتم مصدقين انه انتم اشرف الناس؟ لا خي لا، انتم مش اشرف الناس، انتم على القليله مثلكم مثل هالناس، مشان ما قالكم انتم اسوأ الناس، انتم اسوأ الناس اخلاقيا وخلقيا وطريقه التعامل. شو هاللغة التشبيحية؟ منطقة بتسميها منطقة إسرائيلية، لا منطقة إسرائيلية، شو الدليل اللي عندك؟ ونفس الغرب كنت تاخذونا على المدينة الرضي كرمال تقتلونا. يا أبضاي انتو كبيركن، كبيرك انت وعضلاتك والنفخة اللي نفخ ليها بالبروتيل تبيتك، انذار من صديقك أفي خاي. لو قالك أفي خاي طلعوا أخلي المنطقة تركضوا مثل الأرانب مثل العادي، دك دك دك دك يلا هربنا سنفروا. بس لأنه الدولة عم تحكي معكم بالحسنة بنهدد الوزيرة بدنا نضربها بالبيض والبندورة، نطلع بنحكي على رئيس الحكومة إنه سهيوني سهيوني، رئيس الجمهورية أبو أسطل ما تركين كلمة ما حكينا على العالم، وبتطلعوا بتخونوا كل الدين وبدنا نبقى هون. لك واحد عم بيقول لك تعال تفضل روح على مكان أكثر احتراما، عاد بمكان أكثر محترم من أمن لك فيه الوجبات والإنترنت وقاعد تحت سقف بدل ما أنك قاعد بالهوش، لا نحن قاعدين هون. هيدا دليل انه لا القصة مش هيك، يعني مش اعتباطا ولا بريئة. ففي شيء انه يابا هذا باب التهديد والتهويل، الضغط على الدولة، تهويل بسبعة ايار اخر بحكم انه الناس بعد ما نسيت الوجع وهن دايما بيحبوا يكرروها بدل ما يعتذروا عنا، طبعا بدل ما يعتذروا لأهلهم اللي حضنون ورجعوا واستقبلوا مرة جديدة، لا بيطلعوا بهددوهم مرة اخرى مثل ما سمعتوا. قال لهم اسرائيلي خيي مين مقنعكم انتم؟ من وين جايبين كل الحقد؟ هيدا الكره الموجود على أبناء الوطن، على العاصمة، على الوسط التجاري. هلأ هو طبعا عنده منطقة إسرائيلية إنه عمر رفيق الحريري، هيدا الحقد عليهم على الرئيس الشهيد رح يبقى مستمر كل العمر. هيدا الكلام على فكرة، هذا الحديث اللي حكيه هذا البغل هو الحديث المنطقي بعيدا عن التقية. هيدا التفكير تبعيتهم كلهم من نفس النبأ. روح حكي مع مين ما بدك من هودي الموجودين مثلهم عم يحكوا نفس اللغة وما منطلع وعلى جلستنا. طبعا هون دور الدولة، خي انتو شو دوركم؟ انا بدي اسأل بسؤال منطقي، هالأجهزة الأمنية اللي عندنا شو بتشتغل خي؟ لأمتى بكون دلو خايفين؟ لأمتى بكون دلو خايفين من هالعصابة وجماعتها وشبيحتها وزعرانة انه هيك انتو مثلا بتحسوا حالكم عم تعملوا هيبة للدولة، عم تبنوا دولة؟ يا خي مثل ما استقويتوا على أبو علي عيتاني ونزلتوا عملتوا مراجل، فأعملوا لنا شوية مراجل. بتقلي ما بدنا يا اخي انت، انا اخذت قرار انا بدي هيدي البدي، بيقول لك بدي اقعد وين ما بدي. مين قال لك؟ اي قانون هذا اللي بيقول لك تقعد وين ما بدك؟ ما في قوانين بلديه ما بحق لك تنصب خيمه وين ما بدك ولا بحق لك تقعد وين ما بدك. بس انه والله انا بدي اجي شبح وبدي اقعد هون وبدي سكر المؤسسات وبدي اعطل عليكم اشغالكم مثل ما انا معطل اشغالي، بعدين اسم الله عليك قد الباب هيدا وغيره امثاله. شو قاعدين عم تعملوا بالخيام؟ ما تروحوا تشتغلوا، ما تروحوا تقاتلوا، مش على اساس انا اخوضوا البحر معك وناطرين الشهاده وما بعرف ايه، ما كن هربانين مثل الفيران. الأجواء بتوحي أنه لا النية مش صافية، يعني في نوايا خبيثة وراء هيدا الموضوع، إبقاء الاستثمار فيهم، المتاجرة فيهم، أو إصرار لدى العصابة على المتاجرة بكل أبناء البيئة. بدنا نتاجر فيهم بالداخل وبالخارج ونبيع دمهم بالداخل وبالخارج والاستثمار بصحتهم ونزوعهم. فهم حدا يفهمنا منطقيا لو خي والله عم نحكي منطقي، بعرف أن جمع معلم عليها بالمنطق هودي الزعران تحديدا الشبيحة. واحد عم بيقول لك روح اقعد بمكان اكثر احتراما وانا مقدم لك الخدمات، مش عم بيقول لك اطلع عم امل لك بديل؟ ليه بدك تضل قاعد بالطريق؟ ليه بدك تعمل القاذورات وتحول الطريق كله الى وساخه بوساخه؟ انه هيك بكون انت حريص على اولادك. بيقول لك انا كل واحد عنده 5-6 اسم الله، نحن بطوله بالانجاب، تعرف قوم بالانجاب الله يخليهم، بس انه ماشي الحال بتقعدوا بتزيدوهم بتتسلوا بتجيبوا اولاد اضافيه ولا بتروحوا بتقعدوا بمكان اكثر امانا؟ مش طبيعي للعاصمة بيروت، كره مش طبيعي لباقي أبناء الوطن، تهديد وتهويل، والكل إسرائيلي. مصدقين في حدا كذب عليهم وقال لهم أنتوا أشرف الناس؟ مصدقين أنه يابا يحق لهم ما لا يحق لغيرهم؟ لا يا حبيبي، مشان يكون واضح القصة معك، لا يحق لك ما لا يحق لغيرك. وهيدي فقصة أن والله عم نقاتل كرمال لبنان ونحن الوحيدين، أنتوا عم تقاتلوا كرمال إيران خيي، والله العظيم واضحة. يعني أن مجتبى مرشدكم إن شاء الله يكون بيضنا لك وجهك، وجه رسالة شكر فيها الشيخ نعيم وقال له أنه شكرا لأنه فتحتوا الجبهة وقفتوا معنا. عراقجي قالي باف طلع صوت وصورة هي بنوثق، قال لك هاي أول مرة بيفتحوا الجبهة كرمالنا مع أنه مش أول مرة، ولك حتى جماعتكم أقماطي وفي صفك طلعوا قالوا نحن قالنا الشرف نطلع ندفع عننا، فأنتوا فتحتوا جبهة كرمال إيران، ما قلكن شيء لا علينا ولا على الدولة اللبنانية، بالعكس أنتوا يجب محاسبتكم على هالقرارات العشوائية يلي اتخذتوها، على الحماقات بالإسناد اللي فتحتوها. انتوا ما لكم شيء على الدوله، كتر خير انه عم تقدر تلبي، انتوا عارفين الدوله مكسوره اقتصاديا وانتوا اساس الكسره تبعيتها، اسه كمان بدكم تضغطوا عليها وبتهددوا انه جاي بدها تتفاوض معكم الوزيره، بدها نضربك بالبيض، معكم بيض وبندوره؟ ليش معكم بيض وبندوره؟ مش برخاص هن؟ شو هالمنطق الاعوج هيدا اللي عم ينحكى فيه؟ لا خي، ما حدا عم تموتوا كرمال لبنان، انتوا عم تموتوا كرمال ايران، انتوا بدكم تموتوا صفلوا، بس الناس مش مضطره تتحمل كل هالقرف هيدا، مش مضطره تتحمل كل هالضغط، كل هالاستفزاز، شو هالحق دولو؟ شو هالكره؟ كاسرائيلي اسرائيل، والله ما حدا خدم الاسرائيلي قدكم، ما حدا بقدم زراعه للاسرائيلي لحتى يعملوا مشروعهم قدكم.

في في في بني ادم طبيعي، في انسان طبيعي بتطلع هيك بهالكل هالظروف اللي عم تصير وبيرجع بيقول لك انه لا ونحن وسلاح ومتمسكين بسلاح لحمايتنا. اني حمايه؟ وكان انه حمايه عم تحكوا فيها؟ انتم ما شايفين حالكم وين قاعدين؟ ما شايفين بيوتكم ومنازلكم ومدنكم كيف صارت وبلدتكم؟ أنا شو حما؟ وكل امره سلاح بينوجد لحمايه الناس. هلا صاروا الناس عم يضحوا فيه لحمايه السلاح بس للمتاجره فيه سياسيا؟ هاي الهيبه اللي عم تكسر، اللي انكسرت، احترق سلافة بالداخل الدعوسة. هن عم يحاولوا يستعيدوها من خلال هالمشاغبات، من خلال المواقف العالية، من خلال التهديد بحرب أهلية، من خلال الاتهام الآخرين وعم ينفذوا المشروع الإسرائيلي. إسرائيل بيال صارت إسرائيلية وعنده دليل الزلمة، الدليل سيجارة الحشيش اللي قرطها.

يرضى عليكم. معاش حدا بقى يربح جميلة، هيدا موضوع تربيح جميلة كسرتوا ظهر العالم فيه. ما تربحوا جميلة، ما إلكن شيء على حدا، البلد كله قال عليكم، البلد كله بكل فئاته وطوائفها والحكومة والدولة والوزراء كلهم قلن عليكم، ما إلكن شيء علينا بنوب بنوبها. هاي المظلومية وكذا مليونين ونعم نعم نبكي ونعم. لا انتو ظالمين الدنيا كلها، فطلعوا لي بقى من هالسرديات هيدي كلها ومعيب هيدا المنطق. لو خي معكم حدا عاقل، أليس لديكم رجل رشيد عقلكم بهالكلام؟ لما بتطلعوا على الإعلام تعرفوا شو تحكوا هيك يا بقى، حشاشين وفلتين على الناس. منطقة إسرائيلية وبيحق لنا نقعد وين ما بدنا. أنو قانون هيدا؟ قانون مين هيدا اللي بيحق لك تقعد وين ما بدك؟ قانون علي برو؟ قانون مين؟ في بلديات، في قوانين بلدية. انتو بتعرف شو يعني قانون؟ انتو بتعرف شو يعني دولة؟ الاتجاه هون اخيرا مره جديده للقوى الامنيه، خي شدوا شدوا لي ركابكم شوي، اتخذت قرارات حكوميه تروحوا نفذوها. ما بس هلا اذا صارت احتكاكات بينه وبين العالم هيك بتنبسطوا يعني؟ استرجلوا شوي له خي، اعتبروه من فئه تانية. هيك بدكم تضلوا خايفين؟ خايفين بموضوع السلاح، وخايفين بموضوع النزوح، وخايفين بموضوع هيك بتضلوا؟ خلاص لكن كل واحد يعمل دولته. نحن ما بدنا ندفع ضرائب للدوله وتروح تصرف عليك، ونحن بنروح خلص بنعمل كل واحد بيعمل ميليشياته ومنخوفكم فيها مثل ما انهم مخوفينكم. خلاص استرجلوا شدوا ركيبكم بابا، مره اثنين ثلاثه عشرة، ما خلصنا بقى من هالسرديات هاي. والله كارثه، بتطلع كل يوم بتدافع عن الدوله وقواها الامنيه والبندقيه الشرعيه، وانت بتقول بدك دوله والدوله ما بدها دوله، لك شو هالكارثه هاي؟ على كل هيدا موضوع البيال مثله مثل لساع عبد القادر اللي بعد هلا محتله، مثله من كتير الاماكن المحتله، هودي الناس يلي ما بيقدروا الفريق الاخر ومصرين على استفزازه، وطبعا عندهم مخطط عم يخططوا له لشيء لقدام. بينما النازحين المحترمين والله على العين والراس، نحن يعني مقدرين احترامكم للوضع اللي انتم فيه وللتقديمات اللي عم تتقدم سواء من الناس او سواء من الدوله.

عالمحبة وعالإيمان، عالخير وحب الأوطان، عالمحبة وعالإيمان، عالخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

غياب الشفافية دايما بيؤدي للخبطة بلغة الأرقام. بعتقد يعني السؤال المطروح عن مدى الخسائر التي منيت بها الدولة اللبنانية ولبنان بشكل عام منذ انطلاق الطوفان لغاية الآن ما في أرقام دقيقة. وطالما الحرب بعد مستمرة والعدوان بعد مستمر والتدمير والتهجير بعد مستمر، الأرقام بدها تكون تقريبية. غياب الشفافية يلي بيؤدي إلى ضياع لغة الأرقام بالنسبة للناس اللي بتهتم بالاقتصاد بيخلينا نبحث عن أي مصداقية موجودة لدى بعض الدراسات. من آخر الدراسات الصادرة هي دراسة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بيحكي عن مدى الخسائر اللبنانية منذ نكبة الطوفان بأكتوبر 2023 لغاية اليوم، يعني لغاية امبارح.

تقدر الأضرار ضمن هذا التقرير الأضرار التراكمية منذ أكتوبر 2023 حتى الجولة الأخيرة من الحرب بأكثر من 20 مليار دولار. فوفق تقديرات البنك الدولي بلغت الأضرار المباشرة لحرب عام 2024 حوالي 3.5 مليار دولار والخسائر الاقتصادية 5 مليارات. تم رفع التقرير والتقديرات إلى 7 مليار دولار أضرار و7.2 مليار خسائر مع كلفة تعافي وأعمار تقدر ب11 مليار دولار. بعام 2026 قدم وزير المالية ياسين جابر كلفة الأضرار وحدة ب7 مليارات دولار إضافية. لاحظين الأرقام اللي عم نحكيها؟ 7 من هون، 5 من هونيك، 6 من ثالث ميلي، كل هذه أرقام عجز عم تكون موجودة عند الدولة اللبنانية. ومرحلة إعادة الأعمار بدها كثير وكثير من ضخ الأموال. هيدا ونحن عم نحكي، طبعا نحن عارفين انه مش عايشين ظروف طبيعية من وقت انفجار الأزمة الاقتصادية بال 2019 وبعد تفجير المرفأ وكل المعاناة الاقتصادية وأزمة الطوابير وارتفاع سعر الصرف وتآكل القدرة الشرائية لدى المواطن. يعني هي أساسا ظروف اقتصادية غير طبيعية. رح تابع ببعض الأرقام الواردة، بتقدروا تطلعوا على التقرير موجود بالعديد من المواقع الأخبارية، من صحيفة المدن، من النهار، من نداء الوطن، كثير كل النشرين على التقرير لأنه ده يعتبر هذا المركز الأكثر مصداقية لغاية الآن. لبينما تطلع بقى الأرقام النهائية من قبل الدولة الكريمة، يشكل القطاع السكاني أو السكني العبء الأكبر، حيث تضررت أكثر من 62 ألف وحدة سكنية بحرب عام 2026 وحدة. يعني هيدي بتينت تيسن التسناد عنا 62 ألف وحدة سكنية، منها 21700 دمرت بالكامل. يليه قطاعات التجارة والصناعة والسياحة يلي بلغت خسائرها 3.5 مليار دولار، ثم قطاعات البيئة وإدارة الردميات بحوالي 1.2 مليار، الصحة تكلفة خسائرها بتوصل لحدود المليار، الزراعة 586 مليون دولار، التعليم 424 مليون دولار، إضافة إلى أضرار بالبنى التحتية للمياه والطاقة. الكارثة الأكبر لما بتشوف الفجوة بلغة الأرقام ما بين هذه الخسائر وما بين المساعدات القادمة. يعني عندك كل المساعدات اللي تم إبرارها، تم توقيعها ومرورها لغاية الآن، 250 مليون دولار كقرض من البنك الدولي لمشروع لاب، 75 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، 20 مليون دولار من العراق، 110 ملايين يورو كمنح أوروبية جديدة. من جهتها رصدت الحكومة اللبنانية بموازنتها لعام 2025 نحو 12 مليون دولار فقط لإزالة الركام، وب 2026 أدرجت 89 مليون دولار لترميمات محدودة بالضاحية الجنوبية لبيروت قبل ما ترجع تتدمر من جديد. ومثل كل الدراسات يلي هي بتكون مبنية على لغة الأرقام اللي شبه حقيقية، بدأ تختم الدراسة بالحديث عن كيف بدنا نلاقي الحلول، ما مش بس نطرح المشكلة، الدراسة بتعطيك الحل. مصادر التمويل المتاحة بين ثلاث سيناريوهات لإعادة الأعمار يمكن تلخيصها بالتالي: أولا، توقف الحرب ضمن تسوية إقليمية شاملة بحيث يصبح التمويل الخارجي الوفير ممكن ضمن هندسة سياسية مالية بتشمل إعادة أعمار بأكثر من بلد مع مساهمات دولية وعربية، لكن هيدا مشروع بالاتفاق على الملفات كلها وبقدرة الدولة على تجاوز انقساماتها الداخلية وشد ركبها بموضوع حصر السلاح بيد الدولة. الاحتمال الثاني، سقوط وقف اطلاق النار واستمرار العمل العسكري لفرض تسويه، حيث يكون التمويل محدود ومجزأ وبيتركز على الاغاثه واصلاح الخدمات الاساسيه مع دور اكبر للمجتمع الاهلي والبلديات. اما الاقتراح الثالث فهو استمرار الحرب بوتيره منخفضه بجنوب لبنان، وهو الاسوا حيث بيتراجع التمويل الخارجي لحدود الدنيا وينحصر بالإغاثة والصمود الاجتماعي مع تحمل المجتمع الأهلي والشبكات الحزبية والمغتربين المسؤولية العملية، ما يحمل مخاطر تفاوت مناطقي وترسيخ الانقسام.
خلاصة التقرير يلي صادر مثل ما قلنا عن المركز العربي للأبحاث والدراسات والسياسات أنه تمويل إعادة الأعمار بلبنان لا يمكن أن يقرأ إلا بسياق سياسي وليس فقط بسياق أموال ودولارات. فالشرط الأول لأي تمويل واسع مش وجود مشاريع جاهزة، بل وجود تسوية شاملة أو تفاهمات إقليمية بتشارك فيها دول المنطقة، وبتقنع المانحين بأن الأموال لن تصرف ببيئة قابلة للانفجار مجدداً. وإلى حين ذلك تبقى الفجوة التمويلية هائلة ومسار إعادة الأعمار مرهون بمسار الإصلاح الاقتصادي الشامل وليس مجرد استجابة لترميم الأضرار.

يعني هاي أول دراسة بتكون نوعا ما أرقامها شوي جدية، بيقدر الواحد يطلع فيها على كم الخسائر الهائل، كم المليارات التي خسرناها جراء هذا العدوان وجراء استجلاب العدوان إلى أرضنا. وهيدي الأرقام كلها لن تسد تلك الفجوة المالية من جيوبنا ولا من الدولة اللبنانية، كلها بدها تكون عن طريق التبرعات، وهيدا كله بيعني مشروع سياسي كبير، وإلا ما في تمويل ورح نضل عايشين بهالمصير. إن شاء الله نكون بيضنا لك وجهك يا سيد مجتبى. هيك الناس كلها عم تتقدم لقدام ونحن قاعدين بس عم نسعى لمحاولة إعادة إعمار ما هدمته دكاكين تجارة الدم والدين.

مع انطلاق الجولة الثالثة من التفاوض اللبناني الإسرائيلي بالعاصمة الأمريكية، كالعادة يترافق أي موعد تفاوضي مع حملات تخوينية تطال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوفد المفاوض ووزير الخارجية من قبل أبناء العصابة والميليشيا وجيوش وحشرات الإلكترونية، بالإضافة لتصريحات نواب وباقي أبواق. عنتريات جميل السيد قبيح العبد ومعطي وكل باقي فرقة حسب الله يلي بيطلعوا دايما بكل المناسبات، وبيان كتلة لحمة ولبنة يلي دعا الدولة للتراجع عن هذا المسار يلي فيه كثير من الانحدار. ما بعرف اي مسار بدنا ناخد، يعني مفترض ناخد مسار السلاح، شفتوا سلاح محلات ده جيب نتيجة، بينما المسار الدبلوماسي كخ نيع. من أجل ذلك اخترنا المقال اليوم اللي هو بإطار التفاوض. إنما قبل بس كلمة، مفترض تعب كل موقف بيطلع على أبواب جولة تفاوضية بيهاجم الدولة وبيسخف الموضوع الدبلوماسي والتفاوض، هيدا عم يقدم أكبر خدمة للعدو الإسرائيلي، لأنه هيك عم تبين له أنه نحن رايحين على التفاوض من قسمين، وبدل ما أنت تكون ملتهي بالعدو أنت وجماعتك وحشاشينك ملتهيين كيف بكن تفرضوا قراركم بالداخل وتعطوا البلد كله ورقة لا إيران تتفاوض عنها. فكون أكيد أي موقف بيطلع بيهاجم الدولة على أبواب التفاوض هو عم يقدم أكبر خدمة لإسرائيل، لأنه بتفوت هي قوية موحدة بقرارها ونحن منفوت منقسمين. عشان هذا اللي بيقول لك عم تخدم أجندة العدو، ما عاد أدكن خدم أجندة العدو. مقال الأستاذ نجم الهاشم بنداء الوطن اللي اخترناه لليوم، واللي بعنوان فخامة الرئيس لا تفاوض فليفاوض الحزب. أنه بقى مفوض إيدك، لا متعب قلبك أنت تتحمل كلها، خلي هو يفوض لنشوف. يبدأ الأستاذ نجم الهاشم مقاله: ماذا إذا رمى رئيس الجمهورية جوزيف عون الكرة في وجه الحزب وقال لهم دبروا حالكم روحوا أنتوا فاوضوا؟ هل كان خيار الذهاب إلى مثل هذه المفاوضات مع إسرائيل خيارا؟ وهل كان مطروحا لولا الحرب التي شنها الحزب في 8 تشرين 2023 مساندة لحركة حماس في قطاع غزة، ولولا حرب الانتقام للمرشد خامنئي التي افتتحها بصليا من 6 صواريخ في 2 آذار 2026؟ هل التفاوض لإنقاذ لبنان أم لإنقاذ جماعة إيران؟ كأن الحزب يستمد كل مبررات وجوده وتمسكه بسلاحه غير الشرعي من استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء

لبنان، كأن الحرب المفتوحة هي من ضرورات حياته وبقائه وحملات التخوين التي يشنها ضد معارضيه. هكذا فعل عام 2000 عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، فاخترع مع جميل السيد والنظام الأسدي وحكم الوصاية التابع له في لبنان أيام رئاسة إميل لحود قصة مزارع شبعة. وهكذا فعل بعد حرب تموز 2006 التي انتهت بالقرار 1701 والذي نص على استعادة الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع السلاح الميليشيوي، تطبيقا أيضا لاتفاق الطائف وللقرار 1559. وأدت ردة فعل الحزب عليه إلى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لأنه اتهمه بأنه كان وراء هذا القرار. وكان أمينه العام نصر الله قد هدد بقطع اليد التي تمتد إلى السلاح، معلنا أن السلاح هو لحماية السلاح. وعلى هذا الأساس اعتبر يوم 7 أيار 2008 وغزو بيروت والشوف وعلي هو يوم مجيد. يتابع نجم الهاشم باستعراضه كيف وصلنا إلى هنا، بيسأل تفاوض أم خيانة؟ عندما فاوضت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في حرب تموز 2006 من أجل وقف إطلاق النار، اتهمها الحزب بالخيانة، بينما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أنها حكومة المقاومة وحكومة الاستقلال في وجه الاحتلال. في تلك الحرب التي أعلن بعدها نصر الله أنه ما كان ليدخل فيها لو كان يعلم حجم الرد الإسرائيلي المدمر، توسل الحزب وقف النار، تولى الرئيس بري التفاوض باسمه، وكان على الرئيس السنيورة أن يكون في الواجهة. كانت المناشدة في حينها أن المطلوب وقف النار بأي ثمن لأن الحزب كان فقد القدرة على الاستمرار. لم يكن هدف الحكومة إنقاذ الحزب وقتها فقط، بل إنقاذ لبنان أيضا من هذه الحرب التي زجه فيها. في مطلع آذار الماضي أطلق الحزب 6 صواريخ على شمال إسرائيل انتقاما كما قال لاغتيال مرشده الأعلى. كانت تلك الحجة التي استخدمتها إسرائيل لاستئناف الحرب ضد لبنان. ردها كان قويا وصاعقا، وكان رد قيادات من الحزب صاعقا أيضا عندما اعتبروا أن إطلاق 6 صواريخ لا يستحق هذا الرد وهذا الحد من التدمير. بعد حرب إسناد غزة أيضا لم يحسب الأمين العام للحزب أن الرد الإسرائيلي سيكون مكلفا ومدمرا، اعتبر أن إسرائيل لا يمكن أن تقاتل على أكثر من جبهة ولا تستطيع أن تخوض حربا طويلة، قياسا إلى تجارب الحروب السابقة التي كانت تنتهي خلال أيام، وأنه إذا حافظ على مستوى المساندة المنخفض يجعل إسرائيل تلتزم بهذا المستوى أيضا. لكن حساباته كانت كارثية. في 17 أيلول 2024 نفذت إسرائيل عمليات تفجير أجهزة البيجر ثم أجهزة الاتصال، وفي 27 أيلول اغتالت نصر الله واغتالت قادة الحزب العسكريين وتوغلت قواتها في قرى الحدود التي اعتبر الحزب أنها ستكون مقبرة للدبابات الإسرائيلية. وثبت سقوط هذه النظرية. تجاه هذا الواقع توسل الحزب مرة جديدة اتفاقا لوقف النار، وافقت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 27 تشرين الثاني من عام 2024. أراد الحزب من هذا الاتفاق ضمان فترة من الاستراحة ليلتقط أنفاسه ويتجنب القضاء عليه بشكل كامل، لذلك تنازل في مستويات الممارسة السياسية وأحنى رأسه للعاصفة وقبل مرغما بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية وبتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة التي لم يحصل فيها إلا على وزيرين. في تلك المفاوضات كان الحزب في الواجهة مباشرة وليس الرئيس بري أو ميقاتي، هو الذي وافق والحكومة قبلت ووقعت على الاتفاق، وبالتالي لم يعد مهما الحكي عن أن الرئيس بري وافق أيضا. موافقة بري وميقاتي كانت صورية ورسمية فقط. بعد ذلك حاول الانقلاب على ما وافق عليه، أراد أن تغطيه سلطة الحكم الجديد في لبنان بينما يعلن جهارا تخليه عما وافق عليه لجهة نزع سلاحه. وعلى رغم أن إسرائيل انسحبت من كل المناطق التي احتلتها واحتفظت ب5 مواقع
كان يمكن أن تنسحب منها دبلوماسيا، إلا أن حزب إيران أخل بما وافق عليه وهدد بالحرب الأهلية وبشق الجيش اللبناني وبحرب كربلائية مقدسة دفاعا عن سلاحه، باعتبار أنه سر بقائه ووجوده، وهو يعلم جيدا أن هذا السلاح بات يشكل خطرا على لبنان كله. صارت المعادلة بالنسبة إليه أن الاحتلال الإسرائيلي يبرر بقاء السلاح، ومن هنا بدأت القيادات تتحدث عن أن السلاح أهم من الأرض. يختم الأستاذ نجم الهاشم مقاله يلي عم يربط فيه طبعا الأحداث كلها مع بعضها لحتى نعرف لماذا وصلنا إلى هنا. يقول: عندما ذهب لبنان إلى التفاوض مع إسرائيل مباشرة في وزارة الخارجية الأمريكية في 14 نيسان الماضي تحت ضغط الحرب التدميرية واحتلال المزيد من الأراضي والقرى، وعندما طرح موضوع لقاء بين الرئيس عون ورئيس حكومة إسرائيل، قامت قيامة الحزب وأخرج كل ما في جعبته من كلام ومواقف مسيئة ضد رئيس الجمهورية. وعندما عقدت جلسة المفاوضات الثانية في البيت الأبيض بحضور ورعاية الرئيس الأمريكي ترامب، تم تهديد الرئيس بأنه يرتكب خيانة وطنية وبأنه إذا ذهب إلى واشنطن فلن يعود، كما هددوه بالقتل بشكل مباشر. مع الجولة الثالثة من التفاوض وبانضمام السفير سيمون كرم إلى الوفد اللبناني، استمرت حملات التخوين. لا الرئيس عون ولا الرئيس سلام ولا الحكومة أعلنوا الحرب على إسرائيل. الدولة اللبنانية زجت بها العصابة في هذه المفاوضات لأنها زجت لبنان في الحرب، وما دام يتهم الرئيس بالخيانة ويهدده بالاغتيال فلماذا يتولى الرئيس مهمة التفاوض؟ من الأفضل له أن يخرج من هذا المسار وأن يتولى الحزب هذه المهمة ولتستمر الحرب ما دام الحزب يعتبر أنه ينتصر فيها وأنه يهدد وجود إسرائيل، فلماذا يحول الحكم بينه وبين هذا النصر المبين؟ فلتبقى الكلمة للميدان وليمتنع سيمون كرم عن التوجه إلى واشنطن، وليعتذر الرئيس عون عن عدم الحضور، وليبلغ الأمريكيين: ننتظر أن نزوركم في فرصة ثانية. يعني فعليا كما قال الأستاذ نجم الهاشم، لا أنا بدي وجع راسي، طالما أنتوا هيك بتعتبروا حالكم منتصرين يلا طيبوا هذا النصر المهين مش المبين. كل مرة بدهم الدولة هي اللي تروح تفاوض وبيجعوا بيتهموا الدولة بالخيانة والعمالة، من أيام رفيع الحريري للسنيورة لحكومة مئاتي وصولا لحكومة نواف سلام، بيعملوا هن العملة وبدهم الدولة تتحمل مسؤولية الكرسي اللي ارتكبوها، وكل مرة بدهم يطلعوا منتصرين. فتفضل روحوا فاوضوا انتوا اذا مش عجبكم المفاوضات. كل كلمة عم تنحكى وكل هجوم عم بيصير على موضوع التفاوض وعلى الدولة خاصة على أبواب تفاوض هو أكبر خدمة للعدو، لأنه عم يبين قديش نحن منقسمين. يتهتيل

الفقرة الأخيرة لليوم ولها الأسبوع كالعادة إطلالي على أبرز الترندات الموجودة على الساحة المحلية تحديدا. مش مكتري لكم اليوم وبعدين عن أجواء التغريدات والرد عليها، لأنه اخترنا يمكن فيديو وصورة فقط لا أكثر ولا أقل. خليني بلش بالصورة وبعدين بنتقل للفيديو، لأنه الفيديو اللي بده يكون عليه التعليق أكتر. الصورة اللي انتشرت بالأمس عن الوداعية اللي كانت عم تنظمها الجماهير الإيرانية لمنتخبة اللي رايح لحتى يشارك بمونديال الشيطان الأكبر. هلا بعيدا عن الشعارات اللي رفعوها وروحوا وانتصروا، وطبعا هلا اذا حققوا له انتصار بالفوتبول بيكون انتصار الهي، وروحوا انتم ممثلين للمرشد وممثلين للابطال، كانت الناس بلبنان عم تحط الصوره وتعلق عليها تقول نيالكم معكم حرب مثل ما عندنا، نحن فتحنا جبهه كرمال حضراتكم وهيكم انتم رايحين تحتفلوا بالمونديال ونحن يا دوب قادرين نشاهده. بس نحن علينا لا ننسى القول الشهير لفيصول فيصل عبد الساتر، إيران إيران إيران بتحب شعب لبنان، هن عم يمثلوا لبنان بالمونديال كمان، هلا هيك بيقولوا لك. أشوف يعني بعد كل اللي صار إني عم يحتفلوا رايحين على المونديال وعلى أساس كنا لن نذهب ولن نخوض المواد وخايفين على أمننا، آخر شيء مثل التوتو راحوا خوفا من العقوبة. أما الفيديو اللي كان عم ينتشر بشكل كتير كبير فهو لقاء كان على قناة الجزيرة عم بيقوم فيه المذيع المصري العامل بالقناة أحمد طه مع رئيس حزب الكتاب سامي الجميل. هلا بعيدا عن عدة فيديوهات، في أكثر فيديو انتشر هو الختام تبع المقابلة، كان عم يوجه نصيحة غدر، يعني هو انتهى اللقاء مشان يعلم قال على النائب سامي الجميل، قال له يا سعادة النائب المتغطي بالأمريكان عريان، قال عم يعطي يعني نصيحة فيها كثير من الحكمة وفيها كثير من العمق، نصيحة بتغرق. طبعا هيدي مش اول مره بيكون عم يبحث احمد طه على الترند على ظهر النواب اللبنانيين يلي بيكونوا هن من المعارضين للنهج الميليشيوي، بس مفارقه ان واحد قاعد حد اكبر قاعده امريكيه بالمنطقه اللي هي قاعده العديد عم يطلع ينصح نائب لبناني ما عنده قواعد امريكيه ببلده يقول له المتغطي بالامريكي عريان، يعني شيء فضيحة والله شيء فضيحة. هالمزايدة اللي عم تصير، هو طبعا اخذها غدر مشان يعني بعد ما انتهت المقابله مشان ما يقدر النائب الجميلي يرد عليه. يا أخي هالمزايدات اللي عم تصير وتحديدا من أخواتنا الفراعنة بموضوع الحرب مع إسرائيل والصمود والتصدي، والله عم تزيدوها زيادة عن اللزوم، يعني عم تحاولوا أنه إسا تعطونا نصائح بالصمود وتشجعونا على مزيد من الحرب وكأنه نحن منتصرين وكأنه مش شايفين شو عم بصير فينا. قدوش فرعنة معكم، واحد قاعد حد أكبر قاعدة أمريكية حد بلد كلها على بعضها، مدارة بتمثل نص القاعدة نص البلد بتمثل، بعدين متغطي بالأمريكي عريان دخلك، مش الأمريكي اللي أجبر رئيس وزراء العدو أنه يرفع التليفون ويعتذر من أمير قطر، يعتذر حرفيا من أمير قطر على الضربة اللي عملوها بقتها على قادة حماس. انتوا فاتحين القناة كلها برعاية امريكية، جاي اسا عم توجه نصائحك وبكون تزيدوا علينا، كتير اوفر والله كتير اوفر القصة. بعدين دخلك المتغطي بالايراني شو وضعه يا احمد، بده يحاول دايما انه مبسوط انه عم يطلع ترند، وطبعا الفيديو صاروا ينشروه على المواقع والحشاشين والحشرات الالكترونية وعلم عليه وعم يربيه احمد طه للتربية، هو اللي بده تربية، لانه قبل كل شيء انت مش شغلتك توجه نصائح للضيف، انت شغلتك انه تحاور الضيف ومش تغدره بس ينتهي حديثه وتروح تسفه هيك جملة. دخلك المتغطي بالإيراني شو يا أحمد، كيف وضع المتغطي بالإيراني؟ هي راح يلعب مونديال وتركنا نحن عم ناكل قتل، وهي حماس لما عملت الطوفان طلع لك ما أنا ما خصني، مع أنه نحن عارفين أنه تخطيط وتنفيذ وتدريب كله إيراني، دغري سحبوا إيدهم من الموضوع. المتغطي بالإيراني تمام ايه ممتاز هيك برأيك، شو هالتفاهل شو هالسفيلة هاي؟
بعدين خي انت يعني اذا كتير متحمس لهالحرب تفضل تفضل عيش بتفضل على الجبهة. انتو كمصريين اذا كتير متحمسين للحرب تفضل اسم الله انتو اكتر منا وانتو عندكم خبرة بالحرب وجيشكم اقوى. ما في داعي للجيش, انتو فانتروا عليهم بس وقفوا فانتروا عليهم بيغرقوا للاسرائيليين. ولا نحن لا بدنا نبني جدار عازل مع غزة وبدنا نمنع الدخول والخروج وبدنا نشارك بالحصار وآخر شيء بدنا نجي زيد على اللبنانيين اللي عم يأكلوا قتل واللي بلدهم عم يتدمر ونقلن إنه المتغطي بالأمريكي عريان. يا ولد يا زكي كفى ترندات على ظهرنا خيخ. نحن ما بدنا, نحن جماعة رايحين بدنا نعمل هدنة مثل ما أنتوا عاملين, أنتوا عاملين اتفاقية تطبيع, نحن ما بدنا نعمل تطبيع, نحن رايحين بدنا نعمل هدنة. انتم عجبكم الوضع فيكم تعترضوا بس تزيدوا علينا فشرتوا, ما حدا قالوا علينا شيء, ما حدا ادنى حمل من وراء القضية. واذا حابين تشاركوا تفضلوا, الجبهات مفتوحة, حدودك موجودة كمصري, بتحب تشارك من عندنا من الحدود اهلا وسهلا, بتحب تروح تقاتل من 1000 فلسطين تفضل, بس انه بدك تجي قصة تنظر علينا لا, طويلة على رقبتك ورقبة امثالك.

0: اي والله لي الله وانت بهالقلب سوقي
1: عامه لو
0: ما تكوني بتعرفي تسوقي
1: تمشي وتتدلى
0: ما تتعوري
1: تتمرجح فيي وقلبي يتشال
0: لا تكوني كالسائق الارعن.

على مبدأ طق موف وتهز وتمشي وتلوع رمشي وعلى رمشي بتمشي.

قال ضايقك خلقك من ابعيه شو بضايق الخلق له؟ فرحتنا مين بده يجي زيد علينا؟ كل واحد بيكون قاعد هو مرتاح ما فرقني معه جاي انه ايه اصمدوا حاربوا انضوا تعال حارب تفضل هي نحن رايحين بدنا نعمل قدنا انتوا حابين تحاربوا تفضل نحن وراكم بس الأمة تقرر تحارب نحن بنحارب بس بدكم تحملونا القضية كلها على ظهرنا لا خاف مش معنا من 69 لليوم العمى ما أوقحكم قال له المتغطي بالأمريكي عريان تقبرني تقبرني انت مين متغطي

بعدين خينا بين احمد طه وجماعته هودي سؤال، بس انتوا ببيتكم بمصر او بقطر محل ما انك عايش او كذا، انتوا بترضوا انه في ميليشيا تجي تفتح دكانه وتقلك انا لبسي وسلاحي وكليسيني شغل ايران وبمشي باوامر ايران وبفتح لك جبهات انتقاما للمرشد؟ انتوا بترضوها هاي؟ طب اذا ما بترضوها حالكم ليه راضين علينا؟ ليه عم تزيدوا علينا؟ ما سدوا بوزكم بقى، استحوا عدمكم.

0: اي والله غلي بقلبي غلي ما ترغلي
1: والله احلى شيء يبطل قطال الله.
0: مشوارنا الصباحي لليوم ولهالاسبوع من تريبولي لايف يكون وصل لنهايته. اتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة ايفا على طرابلس ان كنتوا بلبنان او خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين القادم ان شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بيننا غير نتمنى لكم الخير والعافية والامان جميعا.
1: فيك عم ترجف عروقي.
0: وقبل ما نختم لابد يعني من أن نوجه تحية لزميلنا العزيز إبراهيم ريحان وطبعا متضامن 100% مع هالحملة التخوينية يلي عم يخوضوها حشرات الحشيشين واللي رافعين عليه دعاوى واللي عم يحاولوا يفتروا عليه ويتهموا أنه هو اللي عم يدل الإسرائيلي واللي لازم يضربوا لأنه عم يطلع ويصرح على الإعلام بأماكن وجود السلاح اللي تم اكتشافه وينقل المعلومات. فكل التضامن كمان حتى مع الزميل رامي الأمين يلي كمان عاملين عليه حملة شعواء ما عنده شغل وعمله. متفرغين حشيشين جعدنجية متفرغين للهجوم على الداخل وقدام العدو نونو توتو. مفترض العدو هو يعني الغاشم الهدف والتركيز معه لا تركيز جوا هيبتنا عم يدعبسوا على هيبتنا. كسرت راحة الهيبة صارت بمزابل التاريخ. رامي الأمين كمان لما نقل وصار بالحرة بقى هجوم يوم عليه بس قال شو عمل تقرير عم يحكي فيه عن هيدي المسيرات الألياف الضوئية قالوا له هيك عم تدل العدو فقال له أنا روحوا على الميادين الميادين عملها تقرير مفصل ومصور فليش جهين علي ممنوع أنت ممنوع تكون معارض كيف إذا كنت شيء معارض يا لطيف. فكل التضامن مع الزميلين يعني رامي الأمين وإبراهيم ريحان بيوجه الحملات التخوينية من قبل بوطة الحشاشين. ولا يهمكن يعني أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم مزيد من الهجوم مزيد من الفضح لا جولات الردح.

الهون عم يجعدنوا للصبح. ما ضر السحاب نباح الكلام. نعود ونلتقي الاثنين إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار. صباح إبراهيم ريحان.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفة. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حاولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بهر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي،
2: فضل الدولة أم الدولة،
1: النجم مجيد الرمح،
2: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملها،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله
1: الحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
2: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشيق سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شربل نرشي،
2: فضل الدولة أم الدولة،
1: النجم مجيد الرمح،
2: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملها،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله بنصرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد لأوس صغرتا، 03-928-910.
2: ثابت مكاني محتاس، أنا المتربي على العز، بحضوري ترشف مني، وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حاولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

0: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 9

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
3: صعبة مكاني محتاس، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجوك مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد تركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريير بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشيق سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03 257 6000.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد لأوس صغرتا، 03-928-910.
3: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على الحز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: Number one hit music station. It's number one hit music station. Different.
3: Triple E FM. Don't touch that dial.
4: Maximum music station. For the love of music.
5: Make the difference.
6: Why?
5: For the love of music.
4: For the love of music. Is your daily lifestyle.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفيلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
2: Okay, brother, let's do it.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

والعمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتغل.

0: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشبابلكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
3: صعبة مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: بارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. بارك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر